قرم جكبر مرر شينك بفيد لي وقت نارم ام بس تكارم بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبر سادة بشيرم از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبه از ابن از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات لدائقام از حسين سر فرازم جبو بيرانينا شهيد من.

بابي ما خاي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماء لنجتية فنان جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجرقية تراب بسمك مبدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدر جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة تراب میل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تایی بکن که بحنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بندیر سیگونده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تایی

0: باكري
1: لفندم
0: طيارة كنا بلاصة أخو مكبشة يجي أخو سيسي بلا قطعة الشاي خوش بوكري بيت الشركي هيدا بكريم هيدا
2: لا بلا شريراني ما حب جاي خلي يسوي قهوة قهوة
3: لا يا تشري بلا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجريري
1: قول
0: ما تقول الجريري عزيزي خلق على مطرح شنون تسوي الشاي.
2: لا يا جريبي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
0: شنون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي البزة
2: جريبي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قدش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانة اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يقشت الجميل ونايو بوزلو
1: سيهاوة دنجر جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبهنا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مباب ريكتي لي شبرا شو طالي سرمايا ترسكو يين دبر في حرب باري باهوزة جلا بطقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة شار هاوي المدزو كلشن تقدانا دجمن مجهب عدقتين بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شكا

سيدايم جي دستورة أبينا ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادة جتون جياني جي مرشين جي لورا دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيبه نيو كوفانا دي برخا قريش

0: اف. سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مفكوره غوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ناي
1: سي هوا تدنجر جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مباب ريكتي اللي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم دبر في حرب باري باهوزة جلا بقتنا مجهر شرق ناري واري ما ولاتا اي هوا ريكا مدورة چار هاوي المدزو كلاش انتك دانا دجمن مجهر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شقل

بابي ما خي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشور الرحمة خذي الجير لسماء لنجتيه فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجرقي يا تراب بسوين يا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا تراب ميل دست افدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا قاسي قروني لشاكوني مالا بابتايا بكن كيف حنك زو خال دنيا لك كيف اخويا امر مسد يكسال بچن تيلس بيل چنا مفيدا من ديرس يقول لا لا وزي واخ بكم دمر بجبوها انا سيه

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن امهرن بيشيايين ديرسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين واري زيلان دنابا تليشيايين ديرسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و مفانه، دیده بلخا قریش و یمارا.

بياري الجوري خسته كواية قريب يعني وقته الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب هقر بخواز انكارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميلي بطفي نحتا ازفي كريم فعب كرم بدك از قربانا تمام

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد يخل كمال حالو تملي الدنيا لكي تشامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زيرا كتنا كاكوة سيجيرجي يتراب بسمين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آناته یه

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

عالم خراب. عيد البراء قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم عالم خراب.

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگي إيلام ديرين نشتمانگي فرهاد الشيرين يادگارگي مادو ساساني تسان شاريل گشت كردساني كرمانج بيد سوران گوران يا كالهر تو اراي ايما هرميني دا دور ناوت سرستي تاريخ ايمس و بي كرماشان كردستان دي چس وقتيق ايمي كرد رزگارمان بود وقتيق ايمي كرد رزگارمان بود إيلام كرماشان داشدارمان بود.

incroyable. عيد البراء قدم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قدم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب.

خايف يفررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقيت شعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتية فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كبسي جيرقية تراب بيسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانی ما درباس بی زوزانی و یه قاسه گرونی لیشه کونی مال بابته یه بکن کیف حنه گزو خواه دنیا لکه کیف خواه یه امری مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیرسی گنده دوزی واخ بکن دمرم جبوها آنسته یه

عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوى كوسري ويران أزم معلم خراب.